سنة وانفدينا والصرف والدرجة العليا ترغفية وابعد سلمان من محمود الذي وعده.